الربو والاخوان يانا نوسكو باباي باوشان سركم يا ريت الربو والاخوان وقتين يقاوب اجاوب بوشات باني قوي خيال قلنا ويا الرشيد يا رياض يا رياض يا رياض يا رياض يا رياض

0: لا هر کی یک بن جان ترین سلاوی امتان لبت من تاوان خوشحالم لا القی کی برنامه جوانا کی ملوان که برنامه خان مانی مولای اوی خوشویس و دارم همون تندرست باش بن بوم روش به گمان از مونی خان میکی سرکوتو خین سر ملوان که کمان امرو با خوشحالی و خاتو دریوان عبدالقادر مامستای زانکو حلبت کومله کاری کشی هه من دوای لا معنی برنامه کې اچملای میوانه کوم امه خو بحث کار کانیکا ډاکټره سلاود لبس
1: سلاو له ایوش سپاسانه کوم
0: تندرستید باشه
1: ازور سپاس ممنونم الحمدلله من د سوشيام برنامه یې لیکم برنامه کې زور باشه بو لروی کوملایتی او لروی فکری روشن بری ورګسنی ازمون لنیوان زور ګرنګ یعنی خانمان لنیوان خو یانه سود لازمون يكتر
0: وربرن
1: اتر هي ازمون يزياتر بي هي كم تربي بلان درين قوي هموما سود لازمون يكتر وربرن ومتابعي يكتر كين بوي بتاني فده هاتو كاري باشر انجام دين دس خوشي ام برنامه لي اكام هوا سكرتين
0: بوافازم زور سباس جمن لسرته برنامه كيو تم خاتو دريبان باي وتم دكتورا
1: اسا
0: بلين دكتورا خاتون ماموستا
1: بضلي خود عطا شي بلا باش
0: ل دکتور اندیزر باش می جوړه لسته پیژنیاري هاو کارا کوم دکتور دکتور جان پم خوشا لزهري خوتا بس کی پیشکان پینو پاشم شنه سر پرسیار کان
1: بله من هله سرتای کار کردن موا
0: بله
1: کدسم کړ به کار کردن دوی تخرج من زانکو
0: بله
1: دو کارم انجام ده یعنی هاو تریب لګل یکا کاری مدني بابلین خوم لزانکو یا بشی اسان تاو کردو و کو پارزر کار مکردو ولی همان کاتا کاری حزبیشم انجام داد و کو اندامی کی تین شمالی کردستان لسرتای یعنی دست پیک کردنم لزول لسرتای کانو دستم پیک کرد حزم کرد آوش او آماجانی که همه آمی پی بدم پلا به پلا چیل رو مدنی کو کاروبار حکومتی که بیه خود چیل کاروباری حزبی بیه هر دو کی به استحقاق خوام و رنجی شانی خوام و به ازمونی خوام تی پرینم پلا با پلا
0: بوی
1: بگم به آمان جکانی خوام بویا هر دو کیان ل یک کمپ ناقو دستم پیا کرد پارزاری که و کو پارزاری کی سرتایی که لبردستی پارزاری کی گورت رو به ازمون تر دستم پیا کرد ایش کار حاکم عمر جباری بو ل کرکوک من خوام به حکومتی خلقی کرکوکم و هر لیو با و با پیرم ل بولی و جیام پیشتر بلان دواتر به هوی حاصل گیری و هاتم بو امشار جوانا و استا تقریبی 19 سال بیت من امشار اجیم بو کرکوک و سلیمانی هر دو کی بشاری خوم از همو جگل لما همو شارکانی تری کردستانش هر بشاری خوم یزمو همو پرچه یکی خاکی ام کردستانا با ممکن خوام یزنم ولا او خوشیسی خوام هیا باید
0: افنیم خوشه که با جورا وصفی سلیمانی پیر کل کرد حال بد لیره میوانی ایرش شوینی خوات وانیا
1: با تأکید ایسا من هستا کم وکو تو یکی خلقی سلیمانی خلقی امشارم وکو کرکوکی کش هر خلقی کرکوکم هیچ جوازی یعنی براسی لولوتی که هاتومت امشارا هیچ جوازی کم نبینی و لوی که خلق به شیوه که تر معاملم لگل که به شیوه که جواز بلند تو خلقی امشاره
0: خلقی سلیمانی چاره دکتوره
1: یعنی همان او هستی که هم بوله کرکوک لیرش همان هستم هی و استش هر پیوندی به کرکوک و هیا بردوام چون که ایشو کرد سرتا ایشو کارکانم هر لوی بود دوی زواجیشم دوی ها سرگیری هر لکرکوک یعنی بشه لکارکان به طیبت کار حزبی کن بلامکو زانکو من دوای اوی که ازمونی پارزاری براسی که دستم پیه که من پیشتر وکو که دستم کرد بخویندن هل تمانی منالی و چند اپشنی کم لبردم خوم دانا بو یعنی وکو هندی کس نبوم استسیر که هندی کس یک اپشنی که دانا و لمشکی خویا علی اگر اون با دست نهینا لپولی دوان زیا تنها
0: بلو شوینه ور بکیرم
1: و توشی ها حالتی که درونی اوانه ابید نخوشه بی بلا من چند اپشنی کم لمشکی خوم دانا بو یکمیان کالج زانست بو و دومیان کالج یاسا بو سه همیان هینچ پالنت انجینیرین هندسه او چهارمیان پزشکی او خلق ها ایان زیرکی و بو اگینا و کو خوم حزی خوم حزم لکاری پزشکی نه براسی کی رزم هه بو هرمیان لبروی ایشی کی یعنی براسی قرصا و ابي هم کاتی خود ترخان کی بو اوا زور حزم لینه بود چون کسی که بخوام وکو وصف مکان خلق الان کسی که بر رحمیت من بو او ياسام دواتر هالبجات نمره كم برز بو ام تواني بشما هندسة بلام
0: بلا
1: لكركوك او كاتي كمن ورغي رامو زانكو كوليجا كان هبو زانكوي زانكوي كركوك نبو
0: بلا
1: باش ياسا باش يقول لزانكوي موصل وشهادكي زمان بو كبكالوريوس بو بلام كوليجا بوليتكنيكي كان هبو كالبواري هندسة يابون يكلا نبو بو شهادكي آية دبلومة ياخد بكالوريوس بو ينميس او مترسيا يعني او ريسكب كم ك ويسم هر ياساك أهل بجيرم ويك يقول أوبشنا كان يقوم حزم ليبو بلام كد دواي كتوام كر وبيش أوي كبش مزانكو هل لقونا غينا ونديا بيرم لو أكردوا باش بكالوريوس ماستر ودكتوراش بقى يعني هل لو سردموا برنامج يوم هبو كماستر دكتور أبو أما راسيكي أقريته بو أو بالنرو أو هنداناني كدايكم لما نعليه هاني داوم شو كدايكم خوي لتمني شانزة صالية هاو سرقيري كردوا بحكمي أها هيني كومالاتي أو كاتا أو سلمة خوين دني تاونا كردوا دواتر كلي أقومي لتمني بستو يك صالي وكامن تمنم يك مانبوا باكم لدسدين بهوي او كاري رخصني انجام دا اوقات باكم يك يقول شيده كاني كوميتي اجل كدزغيره كرينو دايكم كويته بارد دوخه كي ناخوشوا دائما بيري لو كدوتو كمنا لكاني ربروي او دوخه نبنوا كاوتياتي هولدن للرجاي مدني وللرجاي خندنو في المكان بين مسكام كان باتشك يكبو اوي فارز داي لخانو خاكا كان كان بو دائما بي اوتين اهد شيك كان أبي خندن تان تعاقن كأتر أوانا أو بالنر بوبو أو إما خندنا كمان تعاقين من بيرم لوكر وتنهاب بكالوريوس نواصم بالكو يعني ل لقنا غينا ونديو بيرم لوكر دو ماستر الدكتور أم هبة
0: وبفعلي
1: بفعلي كدواي طبعا كزواج مكرت دواي بكالوريوس يكمل جنبه هاو سركم أو بو كرجريم لينا كعلى خندن بوي بتوان ماستر الدكتور أكيشم تعاقم بويا اتر بردام بم لخندن ماستر دكتور اكيش متاكر و لدواي اوي ك بيش بابلين ماستر دكتور اكا كزان كون متاكر دو بم بباريز ك ارش منا محكمه اونك يا شو هين مابيني اها قدفتي خلقو كي شو نا حقيقه كان كاكري برام بل بخلق راسك حزم كر زياده التركيز كما سر زانكو يعني هستم كر كاري باريز ريك زور بم ناغونجيت شكون لقال عاطفي من أجولاي ولا قال هر كيسك هكا أمبيني أخو أشوف أبو ما بشك لكيسك يعني أنا كاري لي مكر تر دواي شوار صار لتخرجم وكو بشياسة ماستر كم كندو ورش مزانكو وكو ماما صايق دام مزرامو ودوات الدكتور أكيش متاكر وهرب هذا هاو تربي لقال أويش أنا كاري سياسي وحزبي شم كردو تا كل دوزار نوزيا لكونغريت شوارا بوم باندامي سركرداتي او حزبا
0: زور باشا باس دكتورا كهاتين بو ايرا بو هاوين هواي سرشنار كما قفتو قوم عنك وتا غير هركسك كرسي و بربست و اصلا تينا برانا كسيكي سركوتوريا در ناشا
1: بلا من قناعة موايا بو خمت شنك بو قناة غانية تيا باريوم
0: بلا
1: جياني كي سخت جياوم هلا سرتاي كشام هلينا ولا مجانية لناو جينجي كاجيام جلبرجي رشم بينيوا لناو تعزيو لناو شيوانو قريانو أوانية شو كتنها من باكم شهيد نبوة دو ما ميشم شهيدة
0: بلى
1: تنانت حزبي بعض نيان هيش تعزيج دابنين ل لكاتي شهيد بوني يكي لما مكان شو كباكم هرب بيسرشون بتاع بروسي أزادي دواتر زاني مان كا لسيدار دراوا ما ميكم بيش باكم شهيد ببو كم أو ما ممكن لدواي باق ما شهيدو حزبي بعد سنين هيش برسي بودابنين جير زمينك ما نهبو خلق أهاتن بو جير زمينك سرخوشيان لي ما نكرت اتر كمن بتشوف بمزور كأو دو خام أبيني بردام لمال إيم اللاوانو وقريانو ناخوشيو كخلق أهاتن ججنان بولا ما لبري ججنا بيروزا عند كامن أوان منالا كاني قادر هاتن دسي كان بسرمانه هنا تاي بسرمانه اقريان يعني او دو خانه واي كردبو كمن امانه ام جيانه سخته انجا هر او نبو يعني تنها او بي او جياني كباس كم اسلي رد واب اساني لو شبه تشنديرك حقی خۆی نەدەمێ
0: بگومان
1: چونکە بەردەوام تاکو پرۆسی ئازادی ماڵی ئێمە تەفتیشەکرا دائیمەن لەژێر چاودێری بەعسا بووین دائیمەن ئەهاتن اینیان تەحقیقیان لەگەڵا ئەکردین جا کە وردەوردە گەورە بووم زۆر زۆر ها ڕقم ڕق لە ناخمان هەبوو بەرامبەر بەعەس کە ئەهاتن بۆ ئەوەی تەحقیقمان لەگەڵا بکەن من ئەڕۆژمە من شەڕیان لەگەڵا ئەکەم دایکم بە ناچار ئەیکرد مەژوورێکەوە و دەرگاکەی لودیۆ لەسەرمدا ئەخەست بۆی نەچمە دەرەوە ئەیربا تووشی بەڵای خۆت نەبی ئیتر ئەمە لایە سیاسەکەی بە ترس و لەرز و ناخۆشی لە ڕووی ئابوورێکەوە کە باوکم بێسەر و شوێنەکرێ دایکم نەشەهادیەکی هەبووە ناخوێنەواری هەبووە و نەخان و شتێکمان هەبوو کەتیایە ئەوە بین کرێکی بووین و چینە هەرج ماڵێکەوە بەعس ئەهات ئەگە دەریان نەکەن ئێوەش لەگەڵیانە تەرحیلەکەن یعنی لە وەزعێکی زۆر ناخۆشمان تێپەڕان دایکم بە کاری دەستی ئێمەی بەخێو کرد ڕاستە خزم و کەس و کارمان خەڵکی باش بوون و هاوکارمان بوون پشتیوانمان بوون بەڵام لەگەڵ ئەوشا ئینسان بە هاوکاری ناژێ دایکم کە کاری دەستی ئەکرد چاکەتی ئەچنی بۆ خەڵک بلوزی ئەچنی تەشی ئەڕێسا لفکەی ئەچنی هەموو بەداهاتی ئەوە تجاری وا هەبوو خوشکە گەورەکەم زۆر هاوکاری کرد و ئێمەش جاروبار هاوکاریمانەکرد بەڵام زیاتر قورسایەکە لەسەر دایکم بوو بەو شێوەیە ئێمە ژیانمان تێپەڕان زۆر سەختیمان بینی ئەو سەختیانە قەنەعەت ینی ئەوەی کە منی دروست کرد و ئەوەی کە بۆ پاڵنەرێک بوو ئەوی بتوانم بە ئامانجەکانی خۆم بگەم لە بواری خوێندنە بەرزترین بڕوانامە دکتۆرایە خوا بە زیاد بێ سوپاس بخوا بەدەستم هێناوە لە حزبیشە لە کۆنگریا بەرزترین پلەکە وەری ئەگری سەرکردایەتی بەویش گەیشتم لە خوا بە زیاد بێ ئەمانە کە فەزلی خواییەکەم هەمووی بەشێکە خوا ئەداتێ دووهەمیان ئەو سەختی ژیان وای لێکردم بەردەوام پاڵنەرم بێ بووی هەوڵ بدەم بگەم بە ئاماجەکە
0: ئەمە ئەوە ژەگەیەنە دکتۆرە کاڵێن لە کاتی خوێندنە بە خوێندکارێکی سەرکەوتوو ئامانجێدا بنەی بێگومان بەڵانی پێ بگەی حات بەڵام کۆمەڵە بربەست و ئاستەنگێتە بەردەم وەک خۆت ئاماژت پێ ئاستەنگ و بربەست زۆر هات
1: زۆر ئەوەی کە باس
0: بەڵام باجە
1: زۆنی تاچێتە لە خەروارێک زۆر زۆر لەوە زیاتر قورسایی و سەختی ژیانمان بینیوە طبعاً هەر ئێمە وانین ئەگەر بیت لاپەڕی دڵی هەر تاکێکی ئەم کۆمەڵگای کوردی هەڵدەیتەوە ئەگەر لە ئێمە خراپتر نەبێت لە ئێمە باشتر نییە یعنی ئەم ئەزمونانە ئەوم ژیانە تاڵا تەنها ئێمە نەمان چەشتووە خەڵکێکی زۆر ئەو ژیانی چەشتو بەڵام گرنگ من بۆ خۆم گرنگەکە لەوە ئەبینم کە ئەم ژیانە سەختە ئێمە وامان لێ کرد ببێتە پاڵنەری بۆی بتوانین ئامانجەکانمان کرد تەنها من ینی خوێندنم تاوا نەکرد خوشکێکیشم ئەویش ئێمە خۆمان سێ خوش بووین تەنها خوشکە گەورەکەم
0: خوێندنی
1: خێر من سێ خوش بووین من کچی بچووکیان بووم خوشکەکەی کەشم فیزیای تەوا کرد زانستی فیزیا کە زانستێکی قورسە ئەلەخوا بە زیاد بێ هەردووکمان سەرکەوتوو بووین و خوشکەکەی کەشم ئێستا لە بواری ئیشکردنی خۆیان کەسێکی سەرکەوتووە ڕاستە تەواوی نەکرد بەڵام لە ئیشکردنا سەرکەوتووە
0: دکتۆر وت برامان نەبوو تەنها سێک
1: بەڵێ
0: لەو سەردەمەیە کەواتە دایکێک بە تەنیا بێ هاوژین کە هاوسەری نەماڵ بێ هاوژین سێکچ پەروەردە بکات و بیانێتە بەر خوێندنێ ئەمە نیشانی پرسیار لای من دروستەکە قورز نەبووە
1: طبعاً زۆر زۆر قورسە ئەنج لەو سەردەمەیەکو ئێستا نەبوو خەڵک تا ئەو سەردەمەیکە ئێمە ئەمان خوێند خەڵکانێکە بوو وا بیریانە کردووە کە کچ نابێ بخوێنێت کچ نابێ خوێندن تاوکە و زانکۆ تاوکە بە تایبەت لە ناو کۆمەڵگەی عشاری خۆمانە قورز بوو مەسەلەن
0: خوێندن
1: تاوکەیوانە بەڵام دایکم وە کەس و کاریشمان خەڵکی باش بووم یعنی عقلێکی کراوانە هەبوو و خزم و کەسمان هەبوو شادیان هەبوو خوێندوویان پێش ئێمە یعنی وایان کردبوو کە کارەکە بوو ئێمە ئاسانتر بێ کە ئامانجی خوێندنمان هەبێ و خوێندن بەدەست بین بەڵام لە زۆر ڕوویترەوە وەکو لە ڕووە سیاسیەکە و لە ڕووە مادیەکەەوە زۆر زۆر قورس بوو بۆ دایکم بە دەرەجێ یەکەوە دواتر بۆ خۆشمان کە ئەو قۆناغانە بەو شێوەیە تێپەڕێنین یعنی بیرم دێ لە زانکۆیە مامۆسایکمان هەبوو زۆر زۆر هانیەدام بۆەوەی ماسەر و دکتۆرا دواتر بخوێنم ئەو تۆ زیرەکی چەند جارێک پێی وتم لە ئەخیراوتم مامۆسایکە من ئێستا بە قاچاغ لای تۆ ئەخوێنم من کێشەی کەیسی سیاسی و حزبیمان هەیە ئەسڵان بۆم نییە ئێمە شادیەکی وەفاتی تەزویرمان دەرکرد بوو باوکم بۆی بتوانین خوێندنەکەمان تەواوکەین ئەوش لە ڕێگەی مەحکەمە و حاکمێکەوە ئەوە کرا چونکە داویش ئێستا پێی ئەڵێن چی پیاڵێن شادی جنسی پێڵێن
0: ئەو
1: کاتنی بوو یان شادی جنسی باوکت یان وەفاتنامەت هەبوایە بۆ ئەوی بتانی لە دوای ناوەندیەوە بچیتە ئامادەی و زانکۆوە ناچار بین شاید نامه کی وفادنامه کی تصویر در کن و باقم با اوی بخوانی و تم ما مصیان اما بقای چاق اخوانی است وضع سیاسی اما آهایا اتر کباسی دو خی خم با کرد دستی کرد گریان و باشی بیکن نه دکتر سیهام بو اتر دکتر سیهام او نبلاه و ما بس بو ایزانی من چون کسایتی کم هی یعنی من وصف خم نکم باسی رد فعلی او کم وتی من كاركي واكم كتو زانكو طاو كردو تقديم كربو ماستر لسر فايلكات عنواني مالي خو من بنوسا من برام لبعسا بلاي بالاي هي كفايلكات ببين عنواني مالكي منا تيش تحقيقي لتونا كم اتوان ماستر كر يعني لنا اوان شخلكي باشو خرافة براسة ايما لسدسي بعس اوهمو نهامت يمان بيني اوهمو خرافة كاري يمان برام بركرا بلام او خالة باشش هبوكا حزم كر اماجي بيبكم يعني لهمو شوينكا خلقی باش و خراب هوا. اتر امانه همو پالنری بون با من براسی با اوی بردوامی بخویندن بدم و ایسا لخواب زیاد بیا. تقریبی نزی که 15 سال زیادتر من لزن خود درس علی موا و پیوندی که باشم هی لگل هاو پیشکان مو خوین کارکانیشم.
0: دکتورا کاد با تو زلیلان جدیه که لابچین وکو خود آماجت بیا کرکوکی بله املا کرکوک بچی نسرا و خواردن تان چونا تو زلان کرکوکی خواردن یعن جواز لسلیمانی
1: والایی سبارت با خواردن لزور شتا کرکوک و سلیمانی
0: بله
1: و زور نزیکن لیکو لزور دابو نریتو خواردنو لزور شتا نزیکن لیک حتی نانا لجلو برگیشا تقریبا راست جوازی که هیا بلام جوازی کن زور زقنین هرچند اما منطقی گرم سیرین هلواتی هندی لجلی پیوان جوازی که به لبینی بابلین سلیمانی و کرکوکا بس لخواردنه وای بفعلی هندی خواردن من هی جوازن به تایبت سروپی شوازی که لینانی جواز من هی اما لگل کرکوکا لگل سلیمانی و بله
0: یو چونی سروپی لینه
1: سروپی سلیمانی عادتا آلت و داو درمانی خوی هی و بشوی زر لینه
0: بله
1: بلام لکرکوکا رنگی کی سورباوی هیا لبروی ترش اسماقی بو بکارین لگل سیرا لانی اوها باسی کم هنده کس بلانه و ناخوش بیا بلام هر کسی خوارد بیتی دواتر زور زور بلای و خوش بوا تامو چیجی کی خوی هیا من خوم هم سروپی خورم و هم اجزانم لیبنیم اتر مثلا یا پراخو اوانش کرکوک بیاله دولما لواچین لحنی آلتو داو درمان جاوزی امنا گینان زیکن لیکوا و شیکه لرپی اوتری ترخنه لسلیمانی بلام لکرکوک اما شیکه بسلق درست کریه اینجا کرکوک نال سلق علی زلق اینجا زلق قوای پی آلن زلقی سلکی لگلای یعنی بس سلکی کی سوری هی او سلکو گلاکان هموی اکلن گن مکتایی لگلای
0: شلم نیا اوی که
1: باسی نه شلم نیا هر سلقه
0: باشه
1: جواز لگل شلم شلم بو ترین بکاری اول لسلیمانیه
0: بو ترشال بکاری بو شلمی کلاندن بکاری
1: بله بو آن بلام اما نه هر سلقه او سلکی کی سوری هی تامو چیزی کی زور خوشی هی چون گن مکتایی لگلاتیه کلاو کریه نوکی لگلاتی کلاکی، اوه آرزو که گوشتی لگلاتی کلاکا، شوربه کی زور خوشی لی داره چه زور بتامه بتهبد لورزی زستانه. اتر آوانی تر تقریبا هاشی میکن و زائدن بو هندی خوردن من هی عمل کرکوک زیادتر لسلیمانی من ملاحظه اوم کرد و قیمه مکینه بکاردی. عمل کرکوک زیادتر قیمه دستی بکارینی چی بو
0: محشی
1: یا خود بله. چی با کفته بیه با کوبه بیه امانه زیادت قیمی دستی بکاره یعنی
0: زور باشه دکتوره لیره انا واسین ایمه
1: باشه
0: وازیش لی نه هنین کمال پرسیاری که من ماه لبرگی دوما بلام لیره علم برگی ها مروی قیمه ملوان که که منو سپاسته
1: ام بسر چاو لخزمتانه
0: خوش بیه کل جزا زور بگوره دست خوش بیه بزم همو جاو ارکین سر تو زور سپاس ممنون
1: دست خوش براسی حزم کرد موری کی شین یا سازیتی باشه سازیتی ها چون آورد رنگم زور حزلیا و انشاالله لذای امروا چندین موریتر اخیر اضافه کری بو امن لون کجوانه که هر یکو ازمونی خانمی کو و همو مسئول ازمونی یکتر ابین دستی برزیش خوش
0: بود. زور سپاس دکتر. سپاس دکتر. سپاس دکتر. سپاس دکتر.

روجي انا الديبان هو عمر ديب الليل يا لريخ وجوايلك رديب جوايلك رديب جوايلك رديب.

هزار عاشق هزار عاشق كتابت مكاسين يا لميدان محرمان زنزنزن عمزان عمزنزن عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان عمزان

ربو الأخوان يا نانا وسكاو بابا عيبا وشان ساركم يا ريب ربو الأخوان.

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێبێ و ئەمکاتتان باش خەشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە گەڕاینە وڵاتان سەلامەت و تەندروست باش بن ئینشاءەڵا هەمووان پشوێکی خۆش و جەژنێکی خۆشتان تێپەڕان بێ ئینجا زۆر زۆر بەپەرۆش بووم بۆ گەڕانەوە بۆ پرۆگرام بۆ بینینی هاوڕەکانم و جەژن دووبارە لە هەموو لایەک پیرۆز بێت و ئێمەش سەرەتا و دەستپێکی ئەم هەفتەی پرۆگراممان بە یەکەم پرۆگراممان ئەمڕۆ دەست پێ دەکات و لەسەر بابەتێکی گرنگ و ئوتەوەرێکی جیاواز لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆ دەکەم لە بڕگەی یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرامی میوانی خاکدا بابەتەکەم زۆر زۆر گرنگە هەمووان لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەر کۆمەڵە کەسانێک دەکەوین لەوانەیە هەموو کەسانە دۆست و خۆشەویست و کەسی باش و هاوڕێی نزیکی تۆ نەبن لەوانەیە کۆمەڵە کەسی تێدا بێکە لە ناخی خۆیەوە خۆی هەر لە خودی خۆیە بەغیلی و جۆرێک لە جۆرەکان ئیرێ بردنی تێدا بێ بەرامبەر بە کەسی بەرامبەر اینجا ئەم قسەیە هەر لە کۆنەوە چاوەکو ئێستا کۆمەڵێک لێکدانەوەی جۆرا و جۆری بۆ دەکرێت و لە هەمان کاتیشدا باز دەکرێت باز لەوە دەکرێت کە ئەو کەسەی ئیرەیت پێدەبا زۆر خۆی لێ نزیکە کاتەوانێت ئەوێ بزانێت کە ڕۆژەکە چییەکەی چۆن بەسەرێبێ و جۆرێک لە جۆرەکان فزوڵێتی پێوە دیار بێ بەڵام لە هەمان کاتە تۆ لەوانەیە بە کەسێکی دڵسۆزی خۆت و هاوڕێیەکی باش و نزیکی خۆتی ببینیم و لە هەمان کاتە قسەیەکی تریش هەیە کاڵێن زۆر زۆر بی دوێنە زۆر زۆر لەگەڵ یابا لەپڕ ئەتەقێتەوە بە شێوازێک ئەتەقێتەوە کە هەرگیز پێشتر شتی وا لێ نەبینیوە لەسەر ئەم بابەتە بەگشتی قسە دەکەم بابەتی ئیرێی بردن چۆن کەسەکانی چواردەر و بەرمان بناسینەوە چۆن بزانین کە کێ دڵسۆزە کێ ئیرەییت پێدەبا و ئەژڵێن ئەو کەسانە زۆر زۆر پێیانەوە دیارە ئەگەر زۆر دیقەتیان بیت لەسەر ئەم بابەتە بەگشتی گفتوگۆ دەکەم دڵنیام تەوەرێکی باشە بێ هەم بۆ ئێمە هەم بۆ ئێوەش لەگەڵ زۆر بەڕێست دکتۆر ئەرسەلان سەیزادە کە بەڕێزیان مامۆسای زانکۆن و لە هەمان کاتیشدا ڕاهێنەری گەشەپێدانی مرۆییە و لە پرۆگرامەکانی پێشتریشماندا چەند جارێکی تر لەگەڵماندا ئامادە بۆ لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز و بەسوود گفتوگۆمان کردو و قسەی باشی بۆ کردوین بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆش لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مندا ئامادە فەرموو مامۆسایان زۆر بەخێر بێ سەرچاو مامۆسایان بەخێر بێ تەندروستی چۆنە تۆ باشی شکر یاخوا بەخێر بێ زۆر خۆشحاڵ بووم ببینین پرۆگرامەکە دەوڵەمەند کردم یاخوا بەخێر بێ سپاس دەکەم سپاس دەکەم مامۆسایان یاخوا بەخێر بێ هەروە شیرینیت جار بەجار کەی هەر شیرین ترەوی یاخوا بەخێر بێ سەرسەر و سەرچاو ئەنجا مامۆسا ئەو بابەتی کە ئەمڕۆ هەڵمان بژاردو و پێم خۆشە گفتوگوێی لەسەرەکەی نەبەرووی کە ئەڵێن خانمان تۆزی حەزیان لە قسەکردن لەسەر بابەتی ئیرێ و شەوڵان نازانم مش لە خۆم و ئەمڕۆ حەزەکەم لەسەر ئەو بابەتە گفتوگۆ بکەم تۆزێکم باز لە کەسی ئیرەی ئەو برکە ئیرەی بە خەڵکی چوار دەوروبەرە بە ئەمەوێن پرسیارە لە چۆ بکەم زۆر باسی لێەوە ئەکەن ئەڵێن ئەو کەسانی کە ئیرەی بە خەڵکە بن خۆیان لەناو خۆیانە خۆیان بەکە مەزانن ئەمە بەو شێوازی یاخو ڕاست و دروستیەکەی چۆنە
1: ئێوارت باش
0: هاتووشێن
1: بە هۆنی کۆتایی جەژنەوە جەژنە پیرۆزە هەرچەندە تەواو بۆ بەس ئاراستەی بینەرانەکەین بە هیواین ئەوین کە توانی بێتیان چێژێک لە سات و کاتەکانیان وەربگرن من ئەمێ بە قسێکی تۆنی بۆزان دەست پێ بکەم تۆنی بۆزان نووسەرێکی ئەمریکیە کە خاوەنی هەشتا و چوار کتێبە یەکێک لە کتێبەکانی بەناونیشانی قووەت ذەکاء ڕۆحی لەوێ بە قسێ دەستی پێکردووە قسەکە ئەڵێت نەحن و لەستنا بەشارەن ئێمە مرۆڤ نین باش ئێمە چی نەگەم مرۆڤ نەبین دەبێت پێناسەیەکمان
0: هەبێت
1: ئەڵێ بەلکائینات بەشەریە ئێمە گیانلەبەرێکی بەشەرین ئەم گیانلەبەرە چی ئەکات ئەها ڕەوتێکی ڕۆحی زاڵە بەسەریە کابەتە مرۆڤ پێکهاتوە بەڵێ لەم جەستەیەکی ئێمە زۆر گرنگی پێدەیت بەڵام ئەم جەستە ناخێکی لە ناوەدایە ئەم ناخە کە زۆر کات دەتوانێت ئیدارە ئێمە بدا ئێمە بەڕێوە بەرێ حتا فرۆید کاتێک کە باسی هەست و نەستە کات نمونەی هەست لەگەڵ نمونەی نەستا وەکو وای ئێستا من و بەڕێزت سەیری شاخی ئەزمار بکەین چنی کی دمنوت فو دیاره
0: بشی کی مال له دیاره
1: بس بشک زوری ان کما
0: بشی کی کمی مال له
1: بشی کی زور کم مال له دیاره بو ای لای راستی ای لای چپی ای پشتا و ای کاتک کبنوتونی لکا اروید
0: وا
1: اها اما هموی ازمره كانت أوي لمنو تود يارا
0: بلا
1: أم بشك بس بشك قولك أو إيكا ديار ديكا بريتي لم ناخو هستي نستي مروفا كانا بركاتك مقصر سر إلي يكين خاتو شانو بر لها موشتي آي أم بابتا سروشتي ياخو سروشتي نيا آي لبنرتا تندرستي هان تندرستنيا همو بابتك دبي إيما جاري روني بكينوا هیچ کسیک من نیه با منو توشو که قصر سر ام بابتا اکین لساتا وقت یکا لکات یکا لشیل یکا ایره ایمان بردوه بس آیا
0: بله.
1: ام ایره ای منو تو بو تنخوشی
0: یک
1: چون که کس من نیه بینی خو من به نخوشی درونی من نبه کس نیه لئیما من بیر مل دوزار حوت او کاتا ام پیشنگای کتیب نبو می که استال تاسو جه هيا زرکت پیشنگای کتیب لکتیب خانه او انا کرایو
0: بالضبط
1: روشتم کتیب یکم کری کتیب که هر وک سباسی فروید مکر فروید کتیب کی ونه التحلیل النفسي ام پیو دکتوری کی درو ناسیبو نوینا بو التحلیل النفسي الفوري و شی فوری کی خیرای کی بو زیاکر دبول پیشنگای کتیب که بس دیو اکری کس ما نی نه خوشی درو نی باندې بس قسم روما نائب چې بلای پزیشک کې دی
0: بله
1: بو چونکه یی جنبه خلک یې من ببینی له ویل نو
0: خوشی دی
1: مو فکر مو خو یې نه خوشی درونه ای باشه له وخرابتر خوب خوم چی به خوم علی خوب کاته که بس بلای پزیشک کې درونه وا آیاتیک اشکیم یا خود خوم بنیاد اهلی ما وا جلیو کومه له بابت بسکت بو صد بابت باور په کړه ذلک مخنده او بده بناه أبيكر ولا منها يعني مستكلي جا مستكلي رابو إما كاتك كباز لإيري أكين كابته همومان هستمان بإيري كردوه ودزانين إيري شوانا
0: باش إنجا ما مسالكاتي خسا كردنا كانتا يقدوش تدود من حزا كم أوم بورون كيتو بيجو يكا برسياري تريليب كم وكو شوازك برسيد آيا إيري بردن سروشتيا او لهمان کاتیشا اشته کی تریش باس کروت آسایی که همو روژ خلق ایری بره با کسی برام بر حتی کم او دوانم بارون که تاویب یکم جار اویان آیا ایری بردن بخلق بابتی که سروشتیه یا خودشیه
1: طبعا درو ناسان الان ایری بابتی که سروشتیه و لهمو مروو یکابونی هی و هیچ کسی کناتوانی با در بیلی
0: بله
1: اما یک دو هم شتمان اویه که آیا من چون رفتار لگل او ایری یاکم
0: بله
1: آیا هوکاری دروز بونی ام ایرهی لای منو تو چیه؟ دائما ایرهی لنیوانی خلق نزگه که نروده من اگر تو ناسم ایرهیت بیابم؟
0: نه والله
1: باش اگر هاوری من نبی ایرهیت بیابم؟
0: نه والله
1: اگر لمنالی منو تو دا باوکو دایک من گوره کار من پیان و توین اها فلان کسی آموزات چون سرکوتو بله خندنا
0: اها
1: توانوی اها یعنی تو سیکی لیره ام بابتا بود دروس ابی کابتا یکی لبابتا کان کلای ایم زور گشه اکا و گور ابی و موده ایکی زور اگری بونی پر ورده ایکی همه لچ کات یکا ایره ای خرابا دوانی زور کات ایره ای پال نر بی با اوی من کشتی باش کم براسی که ابینم برازد کسی کی سرکوتویت
0: چاو لیب کم
1: ام بو سرکوتونه با اصلا ایره ایره چی آیا؟ کسک ابینی سرکوتوه کسک ابینی خوابن بهره خوابن لیهاتویه
0: یا خود تمنی که کمی هی زور بیشتا کاری
1: زور شی بخشی و بجیان که مالی کاری جوانی کردوه اما هندر یکا با من پالنر یکا با من کمانی جوکو او بکم اگینا اما تا ایراد تندرستا
0: بله
1: بس اگر بوی اوی که بلیم با تو کریاو با من ناکری اما گرفته کلی را در نسبی کلا اوی که ایتی لمولا من لناخی خوما خوم بخوما و لخوم بدم ازاری درونی خوم بکم خوم بکم بزانم او که تا اچی نبواری که ترا و که بواری نخوشی درونی
0: اکانه
1: اما لی را ضرر به ایم اگینه لبیر کردنو امان وستینه لکار کردن امان وستینه
0: راسته
1: اگینا لا بنرتا اگر هان در بی بومن اگر پال نر نی بومن و بتوانم قناغی کی باشی پی ببرم چون که ایمه یکی کلونو مونانی که کاتی یکی واهی بومن دالی خو من دنیو اخوان دنگا و زنکو کانا باسی اکی نمونی خلکی سرکوتوه که چون بتوانی خلک سرکوتوه کان چون توانی کاتا کان یان تمنیان کار کردنیان بیکردن ویان آرسته کردنیان چون وی مش وابین
0: بالضبط
1: یعنی که وقت اگر من هندریک بوم النبی پال مریک بوم النبی زحمت هم شد وان گوران کاری کم دبرو گرینگ ایملی رشا اما یک لاب کینوا من تاکی امبابت تندروسته و تلکیش دبی بی وستیانم لکیا من شویک خوم لی نکبید و سرقالی خون بم باشه یا خود سرقالی خلق بم باشه چون که خاطر شانو عقل کان اکلی بسیار باشوا
0: بله
1: عقلی بچکو لمان هیا زور بچوکه دائما قصلش تکالشت خوز گفت پر دخه وانه بوایا
0: رخ نزوره گری
1: بله بس لشتی اگری عقلی مامنا وان توش شتی اپرین رخ نلبرو وکان اگری بس عقلی گوره علاقه ام بزمانه اینیه علاقه منیه تو سرقالی چیت من جاری خوبم چا کردوه کارم نسر خوب کردوه توانیوم اوی که لناخی منایه بیهن مدروه اما همان پی اله ما مستایی که زنکو اچه تا پولی که وخ
0: بله
1: برسیاره که
0: باشه
1: الیت هدی پیم بلن دولمنترین شوینی جیهان کویه
0: باشه
1: کسیک الی كاك جنوب افريقيا باشوري افريقيا زور دوله منا حتى سكي بناو خاكو خولكيا التون دريت
0: باشا
1: كسكي تر علي بابا ايبوناي ام درجي عربي وهم وبلاتاري برلنوت اما انا دوله منا
0: باشا
1: كسكي تر لكور بابا دوله مندي لشتانيه اقلي جاباني اتواني دوله من بي
0: راستا
1: ما مستكش هالويستيكا
0: لرأى كان بلد
1: رده والله ما تلين شويني جيهان غورستانه كان وارش بيان سيره بو غورستان الله شونك او خلقية شونة تجير قلاوة بس شو شونة تجير قلاوة بخوني قورة بخيالي قورة ببيكدنوي قورة بدهاتوي قورة هيتش يان نبيني
0: هيتش يان نبردو
1: من بوش إيري بتو برم كمن لناخ ماش دي زور هي
0: که
1: اتوانم آمش تاری خم در بخم، آمش تاری خم نمایش کم، که من دنیا بوم لواي، که منو توها و باشین لواي که خوای پروردگار عقلی داو پیمان، جیری داو پیمان، بیکنوی داو پیمان، بهری داو پیمان، لهاتوی داو پیمان، اتر چی من لواي بیم لداخی تو لداخی او خم بگم، دبی اما لم باز نی. من منب چی ندارم؟
0: بسابت و
1: هر کسی که دبینی زور باسی منی کرد اما گرفتی که درونی
0: های بگمان راست اجا
1: دبی ایما بچین بازنی ایما چونکه اگر لبازنی ایما بوین او کات بیرکدنو من آراست من با آراست اروه کبیر لشتی گوره بکینو
0: و اینجا همیشه ایسا خلکی ایسا باو شوه زور هست بشتکانه که یعنی بنمونه زور چاو کراوین شد زور هست بیکن و اجلین اوانی که ببردامی باسی خواهنه کنو الان من فلانشتم کر من باو شوه هزم ها که من منی زور بکر هنه ایتا کسی برام براسته و خواه هست بیکن علی بخوا اما گرفتی کی هیا کیشی کی هیا لانی هست بکمی بکر برام بر با کسی برام بر بوی اون خوی بکر هنه اینجا حزکم پیم بلی که او کسانی که ایری به خلق بن چون بیان ناسینا کمالک آماجی تایبت هیا؟
1: صدر صد یکی لبابت زور گرینگ کن
0: باشا
1: او کس زور گرینگی به وردکاری برام برکی ادات
0: وکو بنمونه؟
1: بدوایا اچی پرسیاری لی اکات تو چیت کردو چونت کردو چون پیگیشتوی چی چی ام کسانه خزور کات امن لوانیه بدست هنانی زانیاریش تی کی باش بیش تی کی چاق بیش تی کی جوان بی.
0: بله.
1: بالام که تو بینید لوردو درشتی خوتا کسی که هیا دائما بدواویتی اما اوت بی اگینه که پیامیک هیا که ام کسا چون که ایرهی الین وکو آگری هوای خاتو شانو
0: باشا
1: بر لوی من اگر ایرهی ببریزه برم بر لوی او بسوتیانم و او آگاش لینی خومم سوتان و خومم کابل کردو خومم لناو بردو بلام اگر من ایرهیش ابم با بان نگات استی برابرکم
0: هستی پینک
1: با هستی پینک چون که هستی پیکر براسی هاو بیسته کی ابیت چون که ام کسی که من ایری پی بم تبان دائما زور کسی کی نزیکن لایما وا باش آیا که هسکا که من ایری پی بم آیا پیوندی کار منو کجارانه معنی
0: نخیر
1: آیا رفتار منو کجاران امینه
0: نخیر
1: کابتا نه بی بگات استی کوا کجیان لخومن تیک بدیم
0: بالضبط
1: چون که کجیر مال خومن تیک دا پیوندی کار مال تیک دین که پیوندی کار مال تیک دا خلق مالی دور که دور که خلق مالی دور که تو آو که تب تنها امینین و کاملا گرفتی خطر با خومن دور سکین تبر زور گرینگه آو کسی که هست که بشه کیتیه ای ما وقت من او باشه خراب نیه بس نگات اوی که ایتر
0: زور پی اوی دیار بس
1: صد در صد جیر مالی تیک بدات
0: بگات
1: اوی که سودی کن پی بنی پی بگینیت پال نریکم بدرس که اماش تیکی نورماله بلام نبقات اوي كيتن من بورد ودريشتي خلقا بقرب اما تشون ريا اما بوريا اما تشيبو اما لتشيبو اما توازي لي بيانا تشيو تشون لناو تبات بلام خوم وتشون بتوانم كارلا سر خوم بكام اما برستكاته وبراسي
0: بگومان راسته انجا توزی رأی تر هیا نزانم تو تا چند لگل او رأی الان توزی بابتی بغیلی و ایری بردن لناو خانمان ازیاتر بوشه وازه لمینکان ازیاتر راسته یا خود ایوشر سروشتی که چوزی خانمانه و او بابتانه
1: می پیوان است اصلا من را کولی خوب بانی که اینو یا خود
0: لایی نزایم تر والن لوانشا تو رگزی خود بناسی بنمونه لایی ناوال ناو پیای شهر بو شوازه بلام لوانه شوازی در برینو اتکیتو حلسو کوتی پیاو کم تر پیاوی زیار بتو بشوازی کی تر بیت
1: صدر صدر بنهر بو یه گرمو ولون خاص نکان تو زک لهموش تکا وردن
0: بله
1: لهموش تکا دقیقن یعنی بو نمونه من همون جاره ایلم ای بی پیوان نه ازانیم بطاطی سوزداری که باش بین نک اوه باور پی اکی زور کت من رنگ کن بچه که ناسب لانی خوش دی قدر در بین آوز یعنی ام بردکاری لای ایم بونی نی اکو پیاو بلا منانی لای خاتونه کن که امشتانه با بردکاری بونی هیا اما وا اکات که زور مهتم به باشتکن اما یک دو هم شد با نمونه که پیاو یک اچت با مالی مالك زور جنجي بونادا ودكاريو اوشتار نيه بلايا بس خاتونيك لاني ما بستكيشي لو انا بك لاني ما بستي لو ببيروكي ور بغري ما بستي لو بغران كاري لمالي خويا انا بك بورت سيري اشتكار اكات بدي قتل ابو بابتك حتى منها مو جاري نمونيك ايه الموليرا مالك تازه غوستيون تو بو كولاني كينوي
0: باشا زور باشا
1: كبانيان هل اصلا شونی که نه ویوی کی به کلا کدیر، یعنی به دانش نو آمانه بردم ی پنجره که میزینه خورد نکنه نه و تئوی باین آنو چایی بانی پکاو بخون. خاتون که حالا سیرک او مالی در آسیا من او خاتون نازنجل باش بشوره. همون روزی کهش او خاتون بانی انجل بشوره. بروجی دوم هر وا علیت او، بروجی سیم هر وا علیت او.
0: باشه.
1: روزی که پیاوا که برده وی خاتون هستید دید او جام جوان پاک کات او.
0: شوشی
1: جوان جوان پاک کرد تو، کس جوان جوان پاکی اکات تو، بو بهانی کی خاتون علی، و اللهی درس که من فری جلشتن بو،
0: ام بهانی،
1: اتی جلشت تو، انشالله و اللهی خوب جام فری بو، چه ماست که دویه،
0: دیر جوان
1: نخ کجینگ،
0: بسیار،
1: هایی مکاتی کسی دیامشتانه اکیم. بد وای آوا اگرین حتی من لما وای بر راستش تیکی زود جوان در سوشال میڈیا بینی
0: باشه
1: دانی توش بینی بیاتت حالا مالک اگر مال درگای با تو کرد آوا
0: باشه
1: و تو چیوت مالا کی آوا اگر تپو تو ازش دی بینی بسر میزو تپلا کوشت کن آ بر راستی زور شرم لد رو ماسی کی چون او مال زور مطمئن با تو هبو کتوان یه نه مالا که
0: بالضبط
1: متمانيان بتوب وايه مش دبي لم استا رفتار كيد كمتمانه بينه بين معنا كخوش بيستيها بينه بين معنا اما دو سير رجج جرمان تاو كرتو تبايو خوش بيستيو قرانو بولاياك ني بكو مضشتي بتشوك جاري كي تتيكي بينه بينه
0: بالضبط
1: بين لسر هندي اشتي بتشوك ما بيت ماي رخنا قرتين بيت ماي يلي كردين بيت ماي اويكا من کاملا شتی لناخی خواه کوی کم وا. يخونا أخي من دور جناب تان حابي يعني هرشتي خرابي تيا فرابط دورة كومولش تي جواني بخير أنا هو كبتوانيت أمشت جوانا بيتو درب كبي
0: تان جوانا
1: أقر وانا كيت دائما برأ بيلا خام برأ بيلا خفات
0: هرخوش لنا خوتا أونا بطاقتي أونا كسيكي دابراوي لكومول قال لتشار دورو بركاد يعني ولا راستك ان خاتونك ملا اماجه بوا كاليوانيكا زور ايريبن بخلق زوج بيربن
1: صدرفت اها بو چونكه ما ازانين ام كسل جاتي اوي كاتو سات خوشكاني بشتي باش بري تسر ساتو سات خوشكان شي لخوتي
0: كذا شي ما بو خوش
1: شي بو هيش نيتو لجاتي اوي كتو بيت لقضايش تنا خوشكان ناشينا كان بدواي شتي كي جوانا بقريت تودي بتوشتي ناشينا أقري من بير ما جنجك شتيكي نوسيبو
0: بلا
1: يوم ما مصطايا كم هيا دائما من رخنام آرستي خلقك كرت
0: باشا
1: كسكي بقليبوم بقازن دبوم رخنا قربوم باشا علي روجة كان ما مصاكم بي وتم باشا بوشي مومي دانا قرسيني
0: باشا
1: ايوش تبو اي باشا او همو تاريكي بموميك
0: شون روناك بيتوا
1: شون روناك بيتوا ايوش تبو اي باشا اگر تو مومي دانا قرسيني خو تاريكك هر زياترة
0: رست
1: اما شاري تاريكي بكين باشا يان خوان روناكي بي
0: بالصبت
1: اما اللي را قرنجا كمن آية كاتك خاوني روناكيم دتوانم روناكي كم بخش كموا بلام أجر لناخي كي تاريكا والزحمة روناكي هالبقولي أو كسانشي كناخي أنوايا براسي براسي
0: بلا
1: دبي هالبيستي يبكن
0: راست
1: بيد لخوين بكن وبا إلى قيمان نبي بيد لكاتكان يبكن وبيد لجاني خوين بكن وبا تاكي وابيت تاكي دبيت بو نمونه بیرکد نوت آوابی چاوش تی جوانی پیه نبینی گیوتش تی جوانی پیه نبیستید دمکانت دوقسی جوانی پیه نکید خنده یک نبخشی بخلکی ای با تمایی چی تو
0: جامع مسا قصه که یالن قربه سر اوی که بغیلی شو و لهمان کاتی شا چاویشی پیس و اوانی کلتوار دورو برین بخوایی تره ها
1: جیان یان بو نماو که تو ام بابت لذت جیر بو شتی کشی لگمان زیاد
0: بسپت
1: یعنی تو کاتی که گمانی خراب
0: دکاری زور آتشتنه
1: آه چک او کاتی تو چیولی کو آبیتو شت خراب کاری پیکو آبیتو یعنی من بیرم الان امامی رازی یکی که لذت نداره خانی مسلمان که زور پیاده کی بنا و بانگ بوا تفسیر قرآنی شیه
0: باشه
1: چو با شادی نیسابور کارش تو با آبیم خالق زوری کو آبیتو
0: بله
1: خاتونی کی به صلاح چوش دستوی چه کازور پی سیر بوده باشه اما چی اهم خالقی لیو کوبوت او بابا امپیا و امامی رازیه سادا بنیشه صدق بالگت بو اینه تو رسال بونی خوای پروردگار صد بالگا ایشو تو بی با قرآن صد گمانی هوا دفرس او بالگا انسانی اون کسانشی ها رسال گمان پروردگرامون لسد إيرهي پرورده كراون دائماً نالم واي ليده بدواي اوان ها قره كشتيك آسوده بروحي بدا بجياني بدات بدواشتيك اقره كچي بود روسكات
0: گرفتو ناخوشي و بطاقتي و
1: باني دو بانيش الله من كسيكي نرينيم و خير نايا تبرغيقام و خوشي منبينيو يكشتم نبرد و تسرو
0: راستا انجا ما مسلمن هندق لدسبيكا كما پيجويكا باقت بكم آماجم بشتیکر نزنم هتاتن هاورای لگل قصه کما و تم او کسانی که لچوار دارو برتن و هسته که تو زگ ایرهید پیبن اونا خوی لنا و خوی خواردو توا اونا سیدی کردوی اونا پنگی خواردو توا بنامونه تو لوانه ایتر ما روشوی این کارکتا لوانه برکوتنی کی بچوکت هبه لگل یک اما زور زور وارده لشوی این کار کردنا اوشتانش هر رویا نکش هاورای بخزمو کسو کارش ببگو من یک نوک در زیب چوکی پیاکی او کسا بجورک اتاقیتا و که یعنی هستا کی اوینا اهینا یعنی او قصی من کردم اوینا اهینا بلام
1: بس اول داخی خویا پرا
0: شتی تر اها
1: زیادی کلکبو
0: ها رای لگل ام قصی مانا
1: باشا زیبا فسیل توف کب
0: باشا فرمو
1: تو چون رفتای گلو کسا بکی
0: کوای کردو او
1: لا هر پیشتر چون رفتایی گلاب کن دوای اوش خصیص رو آقای کوای کرد
0: باش والله ایتر او پرسیاری که جوان بو و گرنگیش بو من اگر کسی گله چهار دورو برم به سور سور بزنم که ایریشم پی با بغیلیم پی با من زیادتر خومی لی نزدیک کم و زیادتر اموی بیکم با هاوری زور زور نزدیکی خوم و امجر شی پی کم و الان پیویست وابی پیویست زور سرکوتو تر بی پیویست زیادتر گرنگی بو لینی جیانه بی بو شیواز تعاملی لگل کم
1: سو امیش لگل توام
0: باش
1: اما نبی او کسانه به جای بیادین با کمال گاو خاکی کرد.
0: نه هرگز راسته.
1: دبی اما لیرا رولی که ارینی من هبی لگوران کاری کنده. بس رول ارینی که او کس خاطو شان و قصور نگری لی من. تو آب تو اما با تو او با طبعا رو زورتر پیدا خوش بی. هر استا با مناله کش بله و آب وانا بیت. وای منی که اما دبیت درسوزی خومنی با بنویرین. دبیت اوی پی بلی نک ایم بین نمایشی خومن بکین به هیزی خومن بسلمینین که زیادتر ام بابت لای او بوشی وازه درچه
0: بله.
1: اما یک دو هم شد اگر ایش گیشت اوی کتو لگل کسی که آوها بطیبتی هستیار رفتار کهید بخوا اگات آستی تقینه وش
0: بسابت
1: بس آیا گیشت آستی تقینه و ایتر امن لبینی منو آوها بیت اوی که مودای کلی یک دور کوینه و بلیم خوزگای زور روی بدای و ایتر بود دور که اومالی و نجاتم ببیلی یا خود اموام لی اکاد که براسی نک بمعنی بزیی بو معنی مروفایتیه که من چون لگل ام مروفا رفتار کم که براسی کومالی که شیهی پیو انعلینه باشه بس نیه من وانیم بس نیه من لجیگای اونیم دبی کابت من رولی من لیرا چون بی چون یارمتی داری او بم چون بتوانم اگر دوای اوش شتیکی جرویا من همان رفتاری لقلاب کم و من نالم بو معنایی که صد در صد اتوانین همان رفتار کینو چون که بجدی بجدی دلیم روف توزی گردی گرد زحمت بگریتو بلام لبوار مروفایتی که بید لوب کینو که ام مروفا براسی بکو مضشتو انالینی که لوانیا او جنگ باشی که من همه او نیبی او مالی که من همه او نیبی او منالی که من همه او نیبی او هاوریانی که من همه که او نیبی
0: باشا
1: بسور کات ایمه